0: شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألك إذا ما تدرس السوق شوف داك السوق الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Like being broke is a crime.